هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء

الصلوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير، وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب اف ام 93.7 اف ام، الإذاعة التي اختارت أن تكون

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب وياها لو غلا.

0: طيب أفهم.
1: عيد الأضحى هو أحد العيدين المعتمدين شرعاً في الإسلام، ويأتي في العاشر من شهر ذي الحجة كل سنة هجرية. يؤدي المسلمون في كل بقاع العالم شعائر دينية محددة، يعيشون أفراحهم ويسود التضامن بينهم، كما يتقرب المسلمون إلى الله تعالى أيام العيد بذبح أضاحيهم، ويتزينون بجديد الثياب، ويتبادلون عبارات التهاني والزيارات بين الأقارب والجيران والأصدقاء. وأهم شعائر عيد الأضحى: أولاً التكبير، ثانياً صلاة العيد، ثالثاً الأضحية، رابعاً التهاني. ومن السنن المؤكدة يوم العيد ذبح الأضاحي والإهداء منها للفقراء والمحتاجين. عيد أضحى مبارك وسعيد من حبايب FM. كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوال.

سنن وآداب عيد الأضحى المبارك. التكبير: يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق من شهر ذي الحجة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، سورة البقرة. ويجهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره. ذبح الأضحية: ويكون بعد صلاة العيد ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد. الأكل من الأضحية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. الاغتسال والتطيب للرجال: لبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب وتجنب الاختلاط بالرجال. الذهاب إلى مصلى العيد ماشياً إن تيسر. الصلاة في مصلى العيد وفي حال عذر من مطر مثلاً فيصلي في المسجد. الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة. مخالفة الطريق: يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر. التهنئة بالعيد: تقبل الله منا ومنكم. تجنب هذه الأخطاء: أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية لمن أراد الأضحية. التبذير في المأكل والمشرب ونحو ذلك. التفاخر بالملبس والمركب. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوادة.
1: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم. ومع انبلاج الفجر وبداية ضوء جديد تتجدد الرحمة وتفتح أبواب الأمل وتكتب بداية يوم جديد بذكر الله. حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها. نداء الحياة وموعد القرب، فلنصغي له بقلوب مستيقظة قبل العيون. اللهم في هذا الفجر المبارك أوقظ قلوبنا قبل أجسادنا، واجعل لنا في هذا اليوم نورا وفي الطريق بركة وفي الوقت سكينة وفي النفس توفيقا فيما نقبل عليه.

اللهم هذا نداء الفجر قد بلغنا، فاجعلنا من أهل الصلاة ومن أهل النور، واكتب لنا في هذا الصباح طهر النية وصلاح العمل وحسن التوكل عليك، واجعل يومنا شاهد خير لا شاهد

0: كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: خلكم عالسم وخلينا حبايب.
1: كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
2: حبايب اف ام 93.7 خلكم عالسم وخلينا

0: غرايب اف ام.
1: عيد الأضحى هو أحد العيدين المعتمدين شرعا في الإسلام، ويأتي في العاشر من شهر ذي الحجة كل عيد الأضحى هو أحد العيدين المعتمدين شرعا في الإسلام، ويأتي في العاشر من شهر ذي الحجة كل سنة هجرية. يؤدي المسلمون في كل بقاع العالم شعائر دينية محددة، يعيشون أفراحهم ويسود التضامن بينهم، كما يتقرب المسلمون

يقدمون إلى الله تعالى أيام العيد بذبح أضاحيهم، ويتزينون بجديد الثياب، ويتبادلون عبارات التهاني والزيارات بين الأقارب والجيران والأصدقاء. وأهم شعائر عيد الأضحى: أولاً التكبير، ثانياً

سنن وآداب عيد الأضحى المبارك. التكبير: يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق من شهر ذي الحجة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، سورة البقرة. ويجهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره. ذبح الأضحية: ويكون بعد صلاة العيد ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد. الأكل من الأضحية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. الاغتسال والتطيب للرجال: لبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب وتجنب الاختلاط بالرجال. الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر. الصلاة في مصلى العيد وفي حال عذر من مطر مثلا فيصلي في المسجد. الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة. مخالفة الطريق: يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر. التهنئة بالعيد: تقبل الله منا ومنكم. تجنب هذه الأخطاء: أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية لمن أراد الأضحية. التبذير في المأكل والمشرب ونحو ذلك. التفاخر بالملبس والمركب. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوادة.
1: حبايب أف أم 93.7 خلكم مع السمع وخلينا

نحتمل قنين النوم هذا واجب. نربي أبنا حب طن وكرامتي وقيم هذا أعظم واجب. وقر هذا وطن احتضننا بالأمان والكرامة محبة. تحق منا أن نكون على قد مسؤولية يستحقنا نحن يا مقتراتي ونحافظ على منجاتي ونكون صورة مشرفة له في أخلاقنا وتعاملنا وإخلاصنا. الوطن لا يبنى بإيجار والمباني فقط، بل يبنى بالوعي وبالإنسان الصالح وبالقوة التي تؤمن أن حب الوطن ليس عارا فعل بل سلوك نعيشه كل يوم. العيد ونخرج مع عائلاتنا ونملأ الأكين فرحا لنتذكر دائما أن هذه نعمة كبيرة اسمها وطن، وأجمل ما نقدمه لقطر أن نكون أوفياء لها مخلين لها حريصين على أمنها واستقرارها وسمعتها. يا رب احفظ قطر دائما وأبدا واجعلها دار أمن وسلام وخير ازدهار، واحفظ قيادها وشعبها كل من يعيش على أرض الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. إذا حب أفهم عيدكم مبارك وسعيد.

لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أف أم، عيدكم مبارك وسعيد.

في العيد تكثر اللقاءات وتمتلئ البيوت بالأصوات والضحكات، ويعود الناس إلى بعضهم بعد أيام طويلة من الانشغال والتعب. ولكن وفي زحمة الفرح هناك من ينتظر منا شيئاً أبسط من الهدايا، ينتظر الاهتمام. في كل عيد هناك كبير سن ينتظر زيارة تشعره أنه ما زال مهماً في حياة أبنائه وأحبائه. هناك أم تخفي اشتياقها خلف ابتسامة هادئة، وأب يفرح بمجرد جلوس أبنائه حوله، وجدة تعتبر لمة العائلة أجمل عيدية في الدنيا. العيد ليس فقط موائد وحلويات وصور ومجاملات، العيد الحقيقي هو أن لا نترك أحداً يشعر بالوحدة. كم من إنسان يحيطه الناس ولكنه يشعر بأنه وحيد لأن أحداً لم يسأله كيف حالك؟ وكم من مسن ينتظر طرق الباب أو مكالمة صادقة أو جلسة قصيرة تعيد إليه دفء العائلة والأمان؟ في أيام العيد لنتذكر أن الاهتمام ليس بكثرة الكلام بل بصدق الحضور، أن تقبل يدي والديك بامتنان، أن تجلس مع جدتك دون استعجال، أن تخفف وحدة إنسان كبير في السن. فهذه من أعظم معاني العيد. وما أجمل أن نعلم أبناءنا في العيد قيمة البر والاحترام والرحمة، ليكبروا وهم يعرفون أن كبار السن ليسوا عبئاً بل بركة البيوت وذاكرتها الجميلة. في العيد قد تكون أبسط زيارة أو أقصر مكالمة سبباً في إدخال الفرح إلى قلب انتظر طويلاً، فلنجعل هذا العيد عيد رحمة ووصل واهتمام، عيداً نعيد فيه الدفء للعائلة ونمنح فيه كبارنا الحب الذي يستحقونه. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في العيد تزدحم الطرقات وتمتلئ الشوارع بالحركة، ويخرج الجميع باحثين عن الفرح واللقاء واللحظات الجميلة. ولكن أجمل فرحة في العيد هي أن نعود إلى بيوتنا بسلام وأمان. في أيام العيد تزداد الحوادث والمخالفات واللحظات المؤلمة، لا بسبب سوء الطرق، بل بسبب التهور وعدم الانتباه والاستعجال. وكم من عائلة خرجت لتفرح بالعيد فعادت وهي تحمل الحزن والقلق بسبب لحظة استهتار أو سرعة زائدة. العيد لا يحتاج منا سرعة، بل يحتاج وعياً، يحتاج أن نقود بهدوء وأن نحترم الطريق، وأن نتذكر أن هناك أسراً وأطفالاً وكبار سن يشاركوننا هذه الشوارع. من الجميل أن نخرج للتنزه، ولكن الأجمل أن نربط أحزمة الأمان وأن نترك الهاتف جانباً أثناء القيادة، وأن نقود بمسؤولية واحترام لحياة الآخرين. ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون منا، فحين يرون نحترم الإشارات والنظام والقانون فهم يتعلمون أن الالتزام ليس خوفاً من المخالفة، بل حرصاً على الحياة. وفي العيد أيضاً لننتبه للأطفال في الأماكن العامة والمجمعات والحدائق، ولنبقي أعيننا قريبة منهم، فلحظة غفلة قد تحول الفرح إلى خوف. وما أجمل أن يكون العيد مناسبة ننشر فيها الثقافة والوعي والاحترام، لا الفوضى والإزعاج والاستهتار. فالوطن الجميل يبقى أجمل حين يحافظ كل إنسان فيه على نفسه وعلى غيره. فلنجعل هذا العيد عيد فرح وسلام وأمان، عيداً تبقى فيه الذكريات الجميلة فقط، وتعود فيه كل عائلة إلى بيتها وهي مطمئنة وسعيدة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أف أم، عيدكم مبارك وسعيد.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة من

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكراً لأنكم كنتم دائماً جزءاً من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائماً مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: العيد ليس يوما عابرا، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: ما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
3: جد والله؟ شلون؟
2: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
3: كل يوم؟
2: إيه نعم كل يوم.
3: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
4: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق.

0: أو خارج منطقة التغطية. يرجى الاتصال في وقت لاحق.
1: Sorry, the mobile line you are trying to reach is currently.
2: في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة من

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنى ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين

0: the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: The station with the best music.
3: I love the music. 93.7
2: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
4: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
5: حبايب، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
2: The 93.7 FM radio station in Qatar.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

الوقت يسرق أحبابكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

ما تخصني واللي يخصني انت بس، انت نبضة قلبي انت، وانت روحي والنفس للأبد، عشقك بدمي عشق.

الأحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء ويجعل البيوت تفتح نوافذها للحب ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة، نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقية، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية وضحكاتهم

هم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة وكأنهم يملكون الدنيا كلها. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحباءكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر ولنسامح ولنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعل. فيا رب، اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
2: حبايب اف ام, خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: حبايب اف ام 93.7 FM.

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: اللهم يا واسع الرحمة، يا من بذكرك تطمئن القلوب، اغسل أرواحنا بنورك واملأ أيامنا سكينة، واجعل هذه اللحظات قربا منك ورضا يملأ صدورنا، لحظة سكينة نترك فيها ضجيج الحياة جانبا ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداؤك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنى ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكراً لأنكم كنتم دائماً جزءاً من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائماً مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في العيد لا يكون الفرح حقيقيا إلا حين نشعر بالأمان، ولا يكون الأمان حقيقيا إلا حين يكون الوطن بخير. والوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الهواء الذي نتنفسه، والراية التي نفخر بها، والأمان الذي ننام مطمئنين في ظله. في أيام العيد وبينما ينشغل الناس بالفرح واللقاءات والمعايدات، هناك رجال ونساء يسهرون من أجل أن يبقى هذا الفرح آمنا، يحرسون الحدود ويحمون الطرقات ويسهرون على راحة الناس لنعيش نحن لحظات العيد بطمأنينة وسلام. ومن هنا يبدأ دورنا نحن أيضاً، فحماية الوطن ليست مسؤولية الجنود والأجهزة الأمنية فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. أن نحفظ نعمة الأمن هذا واجب، أن نحافظ على نظافة شوارعنا هذا واجب، أن نحترم القوانين والنظام هذا واجب، أن نربي أبناءنا على حب الوطن واحترام رايته وقيمه هذا أعظم واجب. وقطر، هذا الوطن الذي احتضننا بالأمان والكرامة والمحبة، يستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية، يستحق منا أن نحمي مقدراته وأن نحافظ على منجزاته، وأن نكون صورة مشرفة له في أخلاقنا وتعاملنا وإخلاصنا. الوطن لا يبنى بالحجارة والمباني فقط، بل يبنى بالوعي وبالإنسان الصالح وبالقلوب التي تؤمن أن حب الوطن ليس شعاراً نرفعه، بل سلوكاً نعيشه كل يوم. في العيد ونحن نخرج مع عائلاتنا ونملأ الأماكن فرحاً، لنتذكر دائماً أن هذه النعمة الكبيرة اسمها وطن، وأن أجمل ما نقدمه لقطر أن نكون أوفياء لها، مخلصين لها، حريصين على أمنها واستقرارها وسمعتها. فيا رب، احفظ قطر دائماً وأبداً، واجعلها دار أمن وسلام وخير وازدهار، واحفظ قيادتها وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أف أم، عيدكم مبارك وسعيد.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: في العيد نفرح ونجتمع ونفتح أبواب البيوت والقلوب للمحبة والضيافة، وتمتلئ الموائد بأشهى الأطباق وألذ الحلويات، ولكن العيد الجميل يبقى أجمل حين نعيشه بصحة وعافية. كثير منا ينسى في أيام العيد أن الجسد أيضاً له حق علينا، وأن الفرح لا يعني أن نتعب أجسادنا بالإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والدهون. فكم من إنسان يبدأ العيد بفرح ثم ينهي يومه في طوارئ المستشفيات بسبب الإرهاق أو ارتفاع السكر أو الضغط أو عسر الهضم؟ وكم من مركز صحي يشهد في أيام العيد ضغطاً كبيراً بسبب عادات غذائية خاطئة يمكن تجنبها بقليلاً من الوعي والاعتدال؟ العيد ليس مسابقة في كمية الطعام ولا في عدد قطع الحلوى التي نتناولها، بل هو فرصة لنفرح بتوازن وأن نستمتع بالنعمة دون أن نؤذي أنفسنا. من الجميل أن نتذوق الحلويات، ولكن الأجمل أن نتذكر أن الاعتدال هو سر الصحة. من الجميل أن نكرم الضيوف، ولكن الأجمل أن نقدم أيضاً خيارات صحية تراعي الجميع، خاصة كبار السن ومرضى السكر والضغط. ولنتذكر أن شرب الماء بكثرة وتخفيف السكر وتجنب الإفراط في الطعام والمشي بعد الوجبات، كلها تفاصيل بسيطة لكنها تصنع فرقاً كبيراً في صحتنا وراحتنا. ومن أجمل أشكال الوعي في العيد أن نخفف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، لنترك الفرصة لمن هم بحاجة حقيقية للرعاية والعلاج. فالصحة نعمة عظيمة، والعيد أعطي لنا لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة، ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في العيد نفرح ونجتمع ونفتح أبواب البيوت والقلوب للمحبة والضيافة، وتمتلئ الموائد بأشهى الأطباق وألذ الحلويات. ولكن العيد الجميل يبقى أجمل حين نعيشه بصحة وعافية. كثير منا ينسى في أيام العيد أن الجسد أيضاً له حق علينا، وأن الفرح لا يعني أن نتعب أجسادنا بالإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والدهون. فكم من إنسان يبدأ العيد بفرح ثم ينهي يومه في طوارئ المستشفيات بسبب الإرهاق أو ارتفاع السكر أو الضغط أو عسر الهضم؟ وكم من مركز صحي يشهد في أيام العيد ضغطاً كبيراً بسبب عادات غذائية خاطئة يمكن تجنبها بقليلاً من الوعي والاعتدال؟ العيد ليس مسابقة في كمية الطعام ولا في عدد قطع الحلوى التي نتناولها، بل هو فرصة لنفرح بتوازن وأن نستمتع بالنعمة دون أن نؤذي أنفسنا. من الجميل أن نتذوق الحلويات، ولكن الأجمل أن نتذكر أن الاعتدال هو سر الصحة. من الجميل أن نكرم الضيوف، ولكن الأجمل أن نقدم أيضاً خيارات صحية تراعي الجميع، خاصة كبار السن ومرضى السكر والضغط. ولنتذكر أن شرب الماء بكثرة وتخفيف السكر وتجنب الإفراط في الطعام والمشي بعد الوجبات كلها تفاصيل بسيطة، لكنها تصنع فرقاً كبيراً في صحتنا وراحتنا. ومن أجمل أشكال الوعي في العيد أن نخفف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، لنترك الفرصة لمن هم بحاجة حقيقية للرعاية والعلاج. فالصحة نعمة عظيمة، والعيد أعطي لنا لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
8: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء

0: بداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
8: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

دير بالك يا ولدي، هالبنت ما بتنخان، بدها رجال ثابت ما يهتزلوا خان الزمان.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
4: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة بال

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا. اسمعها بايبا فم.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. لا تفكر ولا تحتار حبايب هي الاختيار على مودك لأنه الهوى هويك.

عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: لا تفكر ولا تحتار.
4: حبايب FM 93.7 FM The 93.7 FM Radio Station in Qatar. Great talk shows.

0: ما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي.

الأيام هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنى ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكراً لأنكم كنتم دائماً جزءاً من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائماً مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا أن الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي، وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك، وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: لا تفكر ولا تحتار.
5: حبايب FM 93.7 FM.

ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لاموال نقديه، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينه وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الالكتروني الاول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس ان باقتك مو مثل اول؟ مع الفيتامينات الوريديه من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك باشراف طبي وخدمه راقيه، حتى الزياره المنزليه متوفره. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل انحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للامام.
3: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
4: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
5: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
8: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
9: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
10: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
11: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

ومع سكون الليل وهدوء الكون نسلم لله أثقال يوم طويل ونلجأ إليه بقلوب أكثر صفاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنستجب لنداء الطمأنينة ولنجعل هذه الصلاة ختاماً يرضي الله ويريح القلوب. اللهم مع دخول هذا الليل طهر قلوبنا من التعب، واغسل أرواحنا من القلق، واجعل لنا في ذكرك أنسا، وفي طاعتك راحة، وفي قربك أمانا لا يزول.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اصبت كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لاموال نقديه، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينه وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الالكتروني الاول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
8: لا تفكر ولا تحتار.
9: حبايب FM 93.7 FM.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

0: في طريقة أسهل، حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: الهوى هواكم، واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
4: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
8: The station with the best music. Best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: العرب.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: منطقة التغطية. يرجى الاتصال في وقت لاحق.
1: Sorry, the mobile line you are trying to reach is currently.
2: هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة

عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا، وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا، وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: Let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في صباح العيد لا يشبه الضوء أي ضوء آخر، ولا تشبه الوجوه أي وجوه. هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، يجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً، وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقي، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، ضحكاتهم في الطرقات، أصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة وكأنهم يملكون الدنيا كلها. العيد بالنسبة للطفل ليس يوماً عادياً، بل ذاكرة تبنى وحنين سيكبر معه عاماً بعد عام. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحبابكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء ويجعل البيوت تفتح نوافذها للحب ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة، نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقية، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، وضحكاتهم في الطرقات وأصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة، وكأنهم يملكون الدنيا كلها. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحباءكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر ولنسامح ولنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعل. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

العيد لا يكون الفرح حقيقيا إلا حين نشعر بالأمان، ولا يكون الأمان حقيقيا إلا حين يكون الوطن بخير. والوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الهواء الذي نتنفسه، والراية التي نفخر بها، والأمان الذي ننام مطمئنين في ظله. في أيام العيد وبينما ينشغل الناس بالفرح واللقاءات والمعايدات، هناك رجال ونساء يسهرون من أجل أن يبقى هذا الفرح آمنا، يحرسون الحدود ويحمون الطرقات ويسهرون على راحة الناس لنعيش نحن لحظات العيد بطمأنينة وسلام. ومن هنا يبدأ دورنا نحن أيضاً، فحماية الوطن ليست مسؤولية الجنود والأجهزة الأمنية فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. أن نحفظ نعمة الأمن هذا واجب، أن نحافظ على نظافة شوارعنا هذا واجب، أن نحترم القوانين والنظام هذا واجب، أن نربي أبناءنا على حب الوطن واحترام رايته وقيمه هذا أعظم واجب. وقطر، هذا الوطن الذي احتضننا بالأمان والكرامة والمحبة، يستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية، يستحق منا أن نحمي مقدراته وأن نحافظ على منجزاته، وأن نكون صورة مشرفة له في أخلاقنا وتعاملنا وإخلاصنا. الوطن لا يبنى بالحجارة والمباني فقط، بل يبنى بالوعي وبالإنسان الصالح وبالقلوب التي تؤمن أن حب الوطن ليس شعاراً نرفعه، بل سلوكاً نعيشه كل يوم. في العيد ونحن نخرج مع عائلاتنا ونملأ الأماكن فرحاً، لنتذكر دائماً أن هذه النعمة الكبيرة اسمها وطن، وأن أجمل ما نقدمه لقطر أن نكون أوفياء لها، مخلصين لها، حريصين على أمنها واستقرارها وسمعتها. فيا رب، احفظ قطر دائماً وأبداً، واجعلها دار أمن وسلام وخير وازدهار، واحفظ قيادتها وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا أن الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: الهوى هواكم، واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في العيد نفرح ونجتمع ونفتح أبواب البيوت والقلوب للمحبة والضيافة، وتمتلئ الموائد بأشهى الأطباق وألذ الحلويات. ولكن العيد الجميل يبقى أجمل حين نعيشه بصحة وعافية. كثير منا ينسى في أيام العيد أن الجسد أيضاً له حق علينا، وأن الفرح لا يعني أن نتعب أجسادنا بالإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والدهون. فكم من إنسان يبدأ العيد بفرح ثم ينهي يومه في طوارئ المستشفيات بسبب الإرهاق أو ارتفاع السكر أو الضغط أو عسر الهضم؟ وكم من مركز صحي يشهد في أيام العيد ضغطاً كبيراً بسبب عادات غذائية خاطئة يمكن تجنبها بقليلاً من الوعي والاعتدال؟ العيد ليس مسابقة في كمية الطعام ولا في عدد قطع الحلوى التي نتناولها، بل هو فرصة لنفرح بتوازن وأن نستمتع بالنعمة دون أن نؤذي أنفسنا. من الجميل أن نتذوق الحلويات، ولكن الأجمل أن نتذكر أن الاعتدال هو سر الصحة. من الجميل أن نكرم الضيوف، ولكن الأجمل أن نقدم أيضاً خيارات صحية تراعي الجميع، خاصة كبار السن ومرضى السكر والضغط. ولنتذكر أن شرب الماء بكثرة وتخفيف السكر وتجنب الإفراط في الطعام والمشي بعد الوجبات كلها تفاصيل بسيطة، لكنها تصنع فرقاً كبيراً في صحتنا وراحتنا. ومن أجمل أشكال الوعي في العيد أن نخفف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، لنترك الفرصة لمن هم بحاجة حقيقية للرعاية والعلاج. فالصحة نعمة عظيمة، والعيد أعطي لنا لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في العيد تكثر اللقاءات وتمتلئ البيوت بالأصوات والضحكات، ويعود الناس إلى بعضهم بعد أيام طويلة من الانشغال والتعب. ولكن وفي زحمة الفرح هناك من ينتظر منا شيئاً أبسط من الهدايا، ينتظر الاهتمام. في كل عيد هناك كبير سن ينتظر زيارة تشعره أنه ما زال مهماً في حياة أبنائه وأحبائه. هناك أم تخفي اشتياقها خلف ابتسامة هادئة، وأب يفرح بمجرد جلوس أبنائه حوله، وجدة تعتبر لمة العائلة أجمل عيدية في الدنيا. العيد ليس فقط موائد وحلويات وصور ومجاملات، العيد الحقيقي هو أن لا نترك أحداً يشعر بالوحدة. كم من إنسان يحيطه الناس ولكنه يشعر بأنه وحيد لأن أحداً لم يسأله كيف حالك؟ وكم من مسن ينتظر طرق الباب أو مكالمة صادقة أو جلسة قصيرة تعيد إليه دفء العائلة والأمان؟ في أيام العيد لنتذكر أن الاهتمام ليس بكثرة الكلام بل بصدق الحضور، أن تقبل يدي والديك بامتنان، أن تجلس مع جدتك دون استعجال، أن تخفف وحدة إنسان كبير في السن. فهذه من أعظم معاني العيد. وما أجمل أن نعلم أبناءنا في العيد قيمة البر والاحترام والرحمة، ليكبروا وهم يعرفون أن كبار السن ليسوا عبئاً بل بركة البيوت وذاكرتها الجميلة. في العيد قد تكون أبسط زيارة أو أقصر مكالمة سبباً في إدخال الفرح إلى قلب انتظر طويلاً، فلنجعل هذا العيد عيد رحمة ووصل واهتمام، عيداً نعيد فيه الدفء للعائلة ونمنح فيه كبارنا الحب الذي يستحقونه. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أف أم، عيدكم مبارك وسعيد.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.